0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts.
1: أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أعزائي المستمعين، منو قالوا؟ مو قالوا جديد الوطن راح يصير؟ قبل وين الوضع عن الوضع هسه؟ قبل خنساء واحدة وكلهم يعزون، وهسه بكل زقاق وكل فرع خنسة. قبل ما تنسى ميت، ما ننسى ميت لو تمر سنين، وهسه الصبح ندفن والعصر ننسى. وشوف الناس تحرس، لا وطن هيضيع، وليش احنا الوطن ما نعرف نحرسه؟ هسه الدنيا خربت والوطن منهوب، يفرغ بير حزنه وبيدنا انترسه، وتاهت والوضع ما تدري صار شلون. الشرطي والحرامي يتشابه بلبسه، قبل كانت الغيرة تعلي بينا الصوت، أشو حتى بالغيرة ما طلع حسه. قبل كان الأمان يطب على البيوت، وهسه البشر قام يخاف من نفسه. وطن للشمس يبني، وطن للشمس بيت تنام بيه نجوم، وطن للشمس بيت تنام بيه نجوم، غيوم الدنيا كلها ما تضم شمسه. يرجع شي أكيد ويرد بينا الحيل، وتتعالى الأصوات وما تضل خرسة. اطلع يا غريب البيت لأهل البيت، اطلع يا غريب البيت لأهل البيت، طاهر ما نريدك دامك تنكسه، طاهر ما نريد أجدامك تنكسه. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر أيلول لعام 2026. نتمنى أن تقضوا مع إذاعتنا، إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، والتي تبث برامجها لكم على الموجة FM وبتردد 89.3. هذا هو موعدكم مع مواد برامجنا المتنوعة والجميلة والشيقة، ونتمنى أن تقضوا معها أمتع وأحلى وأجمل الأوقات. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم داهر. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي نود أن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء لتستمتعوا معنا وتسمعوا آخر الأخبار المتعلقة بجمعية الصابئة المندائيين وأخبار وتعليقات عالمية اقتصادية واجتماعية وصحية. فأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء. إليكم هذا الإعلان من لجنة المرأة والطفل باسم الحي العظيم. كانت ولا تزال لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين سباقة إلى المبادرات الخيرة والإنسانية للإطمئنان على صحة أخواتنا اللواتي يتعرضن إلى وعاكات صحية. لذا قامت بعض عضوات اللجنة بزيارة تفقدية لكل من الأخت تماظر أم نوفل وكذلك الأخت نجاة أم هيثم للإطمئنان على صحتهم، وذلك يوم الخميس المصادف 3/9/2026، حيث تم استقبالهن بالحفاوة والترحيب وحسن الضيافة، وتمنت العضوات الشفاء العاجل لهن. وعند المغادرة تم تقديم الشكر والامتنان للعضوات بهذه المبادرة الخيرة إعلام لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين.

حي العظيم. بمناسبة حلول فصل الربيع وتفتح الأزهار وكما عودتكم لجنة المرأة والطفل بسفراتها الجميلة وإلى مناطق جديدة وخلابة، تعلن اللجنة عن قيامها بسفرة ترفيهية إلى منطقة دولز بوينت بوتاني بي، وذلك يوم السبت الموافق الثالث من شهر شهر سبتمبر لعام 2026. الإعلان مكتوب به 36. علما أن سعر البطاقة 30 دولارا. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية: سالي سميع 04600518، سهى غضبان 04502637110، نادية فنجان 04235728، إسراء مبارك 04136070047، إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا. إعلام لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الإعلان في أمسية لذكرى الوفاء والذكرى. سيقام يوم السبت القادم 12/9/2026 في نلتقي في حفل تأبيني وفاء لذكرى الراحل الكبير عباس الحربي رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، تقديرا لما تركه من أثر فني وإنساني سيبقى حاضرا في الذاكرة. وعلى هامش الحفل خصصنا فقرة خاصة لاستذكار الفنان القدير الراحل منير العبيدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وفاء لمسيرته وعطائه الفني. أوبريت الوداع الأخير عمل فني يحمل في طياته الوفاء والحنين، ويستحضر ذكرى الراحل عباس الحربي من خلال الكلمة والموسيقى والمسرح. ضيفة الشرف الفنانة القديرة عواطف السلمان، المشاركون في تمثيل الأوبريت الفنان حسن قصقص، الفنانة فريال الخميسي، الفنان ويلسون سركيس، الفنانة دانا صورة، الفنان إدمور البازي، الفنانة ميرا كندلان، الفنان رامسين شليمون، الفنانة كارين مارتن، الفنان ميلاد عدنان، الفنانة هيلين قيس، الفنان أمرو الخميسي. فريق العمل رئيسان الزهيري كاتب ومخرج العمل، فراس الزهيري مساعد المخرج، الفنان حسن قصقص مدير المسرح، استوديو النجمة الذهبية الفنان وجدي العاشق، سلام كندلان للتدقيق لغوي، حارث ماجد مدير الإذاعة مدير الإضاءة. ترقبوا ستكونون معنا يوم 12/9 في الباور هاوس، نلتقيكم هناك أيها الأعزاء في لقاء جميل ومثمر ورائع يقدمه الفنان ريسان الزهيري.

أعزائي المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم، ولأحبتنا مشاهدينا على الفيسبوك نعتذر عن هذا الخلل الفني نظرا لعدم استقرار موجات الواي فاي داخل الاستوديو. لذلك أنوه إلى أن البث قد انقطع لدقائق وتمت إعادة. إليكم هذا الإعلان. جمعية الصابئة المندائين في استراليا تشارك في اجتماع مجتمعي. شارك وفد جمعية الصابئة المندائين في استراليا ممثلا برئيس الجمعية السيد بول صبي والسيدة إينا شولي موظفة الجمعية مساء يوم الثلاثاء في اجتماع نظمته كولابوريشن بالتعاون مع MYC وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات المجتمعية. وقدم سيد بول صبي كلمة قصيرة لكنها كبيرة في محتواها في مستهل الاجتماع، عرف فيها بالجمعية ودورها في خدمة أبناء الطائفة المندائية، مشيرا إلى أنها من أقدم الجمعيات المندائية في بلاد المهجر، وإلى مسيرتها الطويلة في خدمة المجتمع والمحافظة على الهوية والتراث المندائي. وأكد خلال كلمته أهمية التعاون والتواصل بين الجمعيات والمؤسسات وتبادل الخبرات بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز حضوره وتماسكه. وتأتي مشاركة الجمعية في هذا اللقاء تأكيدا على حضورها الفاعل وانفتاحها على مختلف المؤسسات المجتمعية وحرصها على بناء جسور التعاون والعمل المشترك في استراليا. إعلام جمعية الصابئة المندائين في استراليا.

0: مايكل.
1: أعزائنا المستمعين، نعود إليكم دائما بمناسباتنا السعيدة، والتي مرت هذه الأيام مناسبة عيد الأب، التي تعتبر واحدة من أهم الأعياد التي تمر علينا كعيد الأم وعيد الأب. وكان لهذا الواقع جميلا في كثير من العوائل، خاصة وأن الآباء يشقون ويتعبون ويقدمون ويضحون من أجل بناء عائلة سعيدة مهما كلفها الظرف والتعب والعرق الذي يقدمه الأب خلال مسيرة حياته العائلية. وكانت الاجتماعات والاحتفالات وتقديم الهدايا للأب رمزاً لما قدمه لعائلته ولأطفاله وبناء مستقبلهم الذي كان هو الهدف الرئيسي له ولزوجته ولكل عائلة تطمح أن تصل بأولادها إلى سلم التقدم والتألق في مجالاتها المختلفة. أعزائنا المستمعين، انتقل بكم إلى زميلي بيان جاسم داغر ليقرأ لكم قصيدة للسيد سرمد ستيفان، قدمها لوالده بمناسبة عيد الأب. فليتفضل عزيزي بيان.
2: أعزائي المستمعين، حينما تتوفى الأم يصبح الطفل يتيما، ولكن حين يموت الأب يصبح الطفل ضائعا، أو يصبح المرء ضائعا بلا سند ولا معين. الأب هو نعمة إلهية، كثيرون من لا يقدرون قيمة الأب ولا يعرفونها إلا بعد أن يفقدوه. وتحية من هنا من إذاعة صوت المندائين التابع لجمعية الصابئة المندائيين إلى الشاعر اللطيف الوديع سرمد ستيفان. كان قد كتب قصيدة للأب وألقيت بمناسبة عيد الأب في استراليا. يقول فيها: تحية الوالد الغالي، يا عالي الشان يا هيبة، أبو القلب النق الطيب، يا منبع عاطفة وطيبة، وجه متعوب بس يضوي، يدور الخير ويجيبه، تسلم لي تجاعيدة، وقار الغلة في الشيبة، أحب الناس وصاني وأبد ما أحمل الغيبة، وإذا محتاج يطلب شي أنفذ لمطاليبه، أبو داره دار العز، بيكرم معازيبه، يرحب بالكبير السن وعلي يزيد ترحيبه، يعز الشاب ويقدره، درس ينطيل تهذيبه حتى ويا الطفل يلعب، يرتب له

أعزائنا المستمعين، كانت هذه الأغنية من الفلكلور العراقي لجنوب العراق لفرقة الخشابة في البصرة. نتمنى أن تكونوا قد راقت لكم هذه الأغنية الجميلة التراثية. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع الذي كتبه علي حسين، يقول فيه: في عام 2018 وقف هادي العامري وسط الجماهير في إحدى مدن الجنوب ليتحدث عن حقوق الشعب وتقصير السياسيين، ليقول للناس أن السياسيين قصروا بحق الشعب العراقي وعجزوا عن تقديم الخدمات الحيوية والحياة الكريمة. ولكي يكمل خطبته الانتخابية أضاف بحرقة إنهم جميعا انشغلوا بالصراعات الداخلية وتركوا الشعب يعاني من الفقر والجوع، ثم صرخ بصوت عال: وأنا أعترف بأنني أول من قصر بحق هذا الشعب وأطلب من شعبي المسامحة، أنا أقدم ذنوبي أمامكم، نحن قصرنا مع الشعب، وأطلب من كل السياسيين أن يعترفوا بذلك قبل أن تتم محاسبتهم من قبل الشعب. اعتذار العامري بعام واحد اندلعت احتجاجات تشرين، وبدلا أن يؤيدها السيد هادي العامري لأنها خرجت للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات ومطالبة الساسة بالاعتذار عن التقصير بحق هذا الشعب وهو الشعار الذي رفعه قبلهم العامري، فاجأنا رئيس منظمة بدر بأن أعلن بصوت واضح أن المتظاهرين في بغداد وساحات الاحتجاج عملاء ومرتزقة ينفذون أجندات خارجية في العراق. هل انتهت تقلبات السيد العامري بين الاعتذار وتقوين شباب الاحتجاجات؟ لا يا سادة. عام 2021 يقول العامري في رد على سؤال حول العنف الذي استخدم ضد شباب تشرين، فقال: المحتجون السلميون أنا مستعد أن أكون في مقدمتهم، والاحتجاج حق كفله الدستور، ونحن نطالب بالتحقيق فيما حصل بحق المحتجين. المحتجون جمهورنا، أنا مع مطالب المحتجين، فهؤلاء أولادنا. الآن وبعد أكثر من 5 أعوام على مطالبة العامري بمحاسبة قتلة المحتجين والاعتداءات التي حصلت، خرج علينا هادي العامري ليقول وبكل ثقة: نحن وقفنا ضدك كل من خرج ضد هذا النظام في احتجاجات تشرين. يحاول هادي العامري اليوم أن يعيد ترتيب الأحداث حسب ذاكرته وليس حسب ذاكرة العراقيين، فهو اليوم يعترف بأنهم عن النظام السياسي رغم كل مساوئه، وأنه سيدافع عن هذا النظام الذي قال عنه عام 2018 إنه نظام سيء، وعلى المسؤولين الاعتذار للشعب. مقتل 800 شاب اعتبرها العامري مهمة وطنية للدفاع عن النظام السياسي، ولم يخبرنا ما هي إنجازات هذا النظام على مدى 23 عاما، وهل تستحق هذه التجربة السياسية العرجاء والتي اعترف السيد العامري نفسه بأنها تجربة سياسية فاشلة؟ هل تستحق هذه التجربة أن يقتل 800 شاب لأجلها، وأن يخرج من يتفاخر بأنه حارب هؤلاء الشباب لأنه طالب بإصلاح النظام السياسي ولم يكونوا إرهابيين أو انقلابيين أو طامعين بسلطة؟ لا يلتقي الساسة الذين يحبون أوطانهم على مشترك واحد، احترام دماء أبناء أوطانهم وطي صفحة الفشل والخراب والوقوف بوجه الفساد. لكن في بلاد الرافدين هناك رجال اعتقدوا إنهم حملوا إلى الناس التغيير، فحق لهم استبداله بالسيطرة على مؤسسات الدولة وثرواتها وقتل أبنائها. هذه هي ملحمة السيد هادي العامري.

عادت سفينة نوح إلى الواجهة مجددا مع مؤشرات جديدة، قال باحثون أنها قد تقود إلى حل اللغز. لعقود ظل تكوين صخري غريب وجد في منطقة دورو بينار قرب جبل أرارات شرق تركيا، محط أنظار الباحثين بعدما بدا من أعلى كأنه هيكل سفينة ضخمة رابضة بين الجبال وكأنها سفينة نوح. أما اليوم فقد عادت سفينة نوح إلى الواجهة مجددا مع مؤشرات جديدة، قال باحثون أنها قد تقود إلى حل اللغز، بينما يقترب فريق دولي من إعلان نتائج قد تحسم الجدل وفق ما نقلته news.com.ua. سر في الجبل. فالقصة بدأت قبل عقود وتحديدا عام 59 و900 و1000 عندما رصد ضابط في الجيش التركي يدعى إلهان دورو بينار الشكل الغريب في صور جوية ليحمل التكوين الصخري اسمه لاحقا. ومنذ ذلك الحين ارتبط المكان بقصة السفينة التي ترجع قصتها الدينية إلى استقرارها على جبال أرارات، مما حول الموقع إلى مقصد للباحثين. والآن يقود الباحث الأمريكي أندرو جونز فريقا دوليا من 20 باحثا يعمل في الموقع منذ 28 من يونيو حزيران، على أن تنتهي أعماله في 11 من سبتمبر أيلول. فيما يشارك في البحث جنكر أتيلا أستاذ الآثار في جامعة سيواس جمهورية التركية، الذي أوضح أن عمليات المسح كشفت مؤشرات غريبة داخل التكوين، بينها فراغات تتقاطع بزوايا قائمة، ما أثار احتمال وجود بنية شبيهة بسفينة تحت الأرض. مفاجآت مدفونة، إلا أن الأمر لم يتوقف عند شكل الموقع، إذ أظهرت الفحوص الأولية إن إحدى المناطق تحتوي على كربون أكثر بنسبة 40% من التربة المحيطة بها. فيما رأى أتيلا أن ذلك قد يشير إلى وجود مواد عضوية أو بقايا خشب، بينما يعمل الفريق على جمع نحو 1000 عينة من الموقع وما حوله في محاولة لمعرفة حقيقة ما تخفيه الصخور. لكن المفاجأة الأكبر لم تأتي بعد، إذ قال أتيلا إن النتائج النهائية ستظهر خلال 2 إلى 3 أشهر. ماذا وجد؟ بينما أكد أندرو جونز أن فريقه رصد ما وصفه بأنه مسمار متحجر ولوح خشبي متحجر إلى جانب خطوط وهياكل تحت الأرض تشبه أجزاء من السفينة. كما أضاف جونز أن هذه المؤشرات تمتد إلى أعماق بين 2.5 و6 أمتار وتشير إلى ممر يبلغ عرضه 4 أمتار وثلاث طبقات منفصلة، وهو ما يعتبره متوافقا مع وصف سفينة نوح في سفر التكوين. ولفت إلى أن هذه التفاصيل يصعب تفسيرها باعتبارها مجرد تكوين طبيعي، إلا أن هذه النتائج لا تزال غير مؤكدة علميا. لغز قديم، علما أن البحث الحالي ليس الأول من نوعه،
فقد شهد الموقع محاولات متكررة للعثور على السفينة، من بينها بعثة عام 2010 قالت أنها وجدت مؤشرات على وجود هياكل وبقايا خشبية تعود إلى نحو 4800 عام. وفي عام 2017 دعا الباحث راول إسبيرانتي إلى إجراء تنقيب جديد في الموقع، وحصل على دعم أستاذ الآثار في جامعة إسطنبول أوكناي بيلي. لكن مع كل محاولة جديدة يعود السؤال نفسه، هل تخفي هذه الصخور فعلا بقايا سفينة عمرها آلاف السنين؟ أم أن شكلها الغريب جعلها تبدو أقرب إلى أسطورة شهيرة؟ فيما المثير هذه المرة أن الباحثين لا يتحدثون فقط عن شكل صخري يشبه السفينة، بل عن مؤشرات قالوا أنها عثروا عليها في باطن الأرض. ومع ذلك لا يزال أتيلا أكثر حذراً، مؤكدا أن الحكم النهائي يحتاج إلى نتائج الفحوص، فيما تستعد جامعة سيواز جمهورية لنشر تقرير شامل عن الدراسة عام 2027. وهكذا يبقى لغز سفينة نوح معلقا في انتظار ما ستكشفه الجبال خلال الأشهر المقبلة. طابت وقتكم.

0: Ufer, mais je vais dire Ufer.
1: أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم مرة أخرى وأنتم مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأعزاء، نود أن تكونوا معنا وبصحبتنا على الدوام لتستمتعوا بما نقدمه لكم وتستفيدوا في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، هناك تمر في التاريخ أحداث يتذكرها الإنسان ولو على حين. هناك 5 دقائق هزت الأرض حين ظن البشر إن القيامة قد بدأت. تعرضت الأرض في 1 سبتمبر عام 1859 لحادث استثنائي جلل يمكن وصفه بأن الشمس أطلقت حمما من النار على الأرض حتى ظن البعض أن القيامة قد بدأت. في صباح ذلك اليوم كان الفلكي البريطاني ريتشارد كارينغتون في مرصده الخاص بالقرب من بلدة ريل هيل بمقاطعة سيري بجنوب شرق إنجلترا. كان منكبا على رسم مجموعة كبيرة من البقع الشمسية في تمام الساعة 11:18 صباحا بالتوقيت المحلي، شهد حدثا غير مسبوق تمثل في ظهور نقطتين ساطعتين من الضوء الأبيض المبهر على قرص الشمس. اشتدت بقع الضوء الأبيض بسرعة لتتخذ شكل الكلية قبل أن تبدأ بالتلاشي. استمر الحدث بأكمله حوالي 5 دقائق فقط. كان كارينغتون قد شهد للتو حدثا فريدا، هو أول توهج شمسي مسجل بطبيعة الحال. لم يكن لديه أدنى فكرة أن هذه الومضات المبهرة ستكون نقطة انطلاق أقوى، ضربة شمسية على الأرض، والتي ستعرف لاحقا باسم حدث كارينغتون. بعد 18 ساعة فقط وفي هزة هائلة بمعايير كونية، اهتز الغلاف الجوي للأرض بفعل سيل من الجسيمات المشحونة، وتحول الكوكب إلى ما يشبه المصباح العملاق. بدأت خطوط التلغراف حول العالم تصدر شرارات، واشتعلت الأوراق، وتلقى المشغلون الذين كانوا يعملون بهدوء كما العادة في مكاتبهم صدمات كهربائية، واستنشقوا رائحة احتراق العوازل، وتفاجأوا بأن النظام المألوف قد انهار فجأة. تخيلوا لوهلة ماذا لو هبت عاصفة عاتية مماثلة في الوقت الحالي، فيما العالم معلق تماما بخيوط شبكات الكهرباء وأنظمة الأقمار الاصطناعية والاتصالات الرقمية. ماذا لو وجد مليارات من البشر أنفسهم في ظلام دامس وصمت رهيب، وبدأوا مثل غرباء على حضارة اعتادت على هدير المعلومات المتواصل. في 28 أغسطس إلى 3 سبتمبر عام 1859 رصدت بقعا شمسية وتوهجات عديدة على سطح الشمس حوالي منتصف نهار الأول من سبتمبر. رصد كارينغتون توهجا شديد السطوع أدى إلى انبعاث كتلي أكليلي كبير، وهو عبارة عن ثوران لمواد من الهالة النجمية، بعبارة أخرى سحب ضخمة من الجسيمات المشحونة والرياح الشمسية. اندلعت هذه النبضة نحو الأرض ووصلت إليها في غضون 17 إلى 18 ساعة، وهي سرعة فائقة وفقا للمعايير الكونية. عادة ما يستغرق مثل هذا الأمر عدة أيام، إلا أن العلماء يعتقدون إن مسار الرياح الشمسية قد مهد بفعل نشاط شمسي سابق. في هذا اليوم بدأت أكبر عاصفة مغناطيسية أرضية مسجلة على الإطلاق. تسببت هذه العاصفة في تعطل أنظمة التلغراف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. شهدت أضواء الشفق القطبي في جميع أنحاء العالم، حتى فوق منطقة البحر الكاريبي وفوق جبال روكي بغرب أمريكا الشمالية. كانت شديدة السطوع لدرجة أن توهجها أيقظ عمال مناجم الذهب الذين بدأوا في إعداد وجبة الإفطار، ظنا منهم أن الصباح قد حل بحلول 3 سبتمبر. توقف ظهور أضواء الشفق القطبي وعادت الأمور تدريجيا إلى طبيعتها. بالنسبة للأضرار التي تعرضت لها وقتها أنظمة التلغراف، فقد سجل تطاير شرارات من الأجهزة، وتعرض بعض مشغلي التلغراف لصدمات كهربائية، كما وردت تقارير عن حرائق في محطات التلغراف وتضررت أبراجها بشدة من الجهد الكهربائي. المفارقة أن بعض المشغلين تمكنوا من مواصلة العمل حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي، إذ أن التوهج الشمسي وفر طاقة كافية لمواصلة بعث الرسائل. علاوة على ذلك، تجاوزت قراءات الأجهزة المغناطيسية في المراصد معدلاتها الطبيعية، وسجلت ارتفاعات وانخفاضات في النشاط المغناطيسي. اعتقد البعض في ذلك الوقت أن هذه الظاهرة كانت بداية نهاية العالم. يعتقد بعض الباحثين أن ظاهرة كارينغتون ربما نجمت عن اصطدام الأرض بكتلتين من البلازما الإكليلية المنبعثة من الشمس أثناء التوهجات. لا يزال حدث كارينغتون الذي يعد الأقوى على الإطلاق بمثابة مؤشر على القوة التدميرية الكامنة للظواهر الجوية الفضائية المتطرفة على التكنولوجيا الحديثة. وقد أصبح الحدث معيارا تقاس به جميع التهديدات الحديثة للطقس الفضائي. المصدر RT.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأعزائنا المشاهدين على الفيسبوك أيضا، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات مع المتبقي من فقرات برامجنا لهذا اليوم. عام 2019 قتل الجوع الدكتور الشاعر أو الشاعر الدكتور عمر حرب في سوريا، وكان آخر الشعراء الذين قتلهم الجوع ولن يكون الأخير. فكتب الشاعر المرهف الحس أو المرهف الحس فايز أبو جيش قصيدة فعلا تعبر عن واقع الشعراء والمثقفين والأدباء بصورة عامة وخصوصا في الوطن العربي. وهذا الوصف ليس جديدا، فقد كانت العرب تقول لمن عضه الجوع أو عضه الفقر لحقته حرفة الأدب. يقول الشاعر فايز أبو جيش: ما أطعم الشعر جوعانا ولا سترت بيوته لاجئا أودى به الخوف، حتى ولا ألبس العاري تفرده، ما أتفه الشعر إن لم يغنن الحرف. كم شاعر قد قضى فقرا وجعبته ملأى من الشعر، من الشعر ألفا فوقها ألف. في عصرنا لم يعد للنظم منزلة، تهدم البيت والجدران والسقف، وبات في زمن الإفساد جعجعة ركيكة الوزن لا لحن ولا عزف. الشعر كف تلم الدمع لا ترفا، فليسقط الشعر إن لم يعله العطف. هاكم عيون قريضي قلب حكمته، وأرجع بسمة ينأى بها الزيف. هاكم قصيدي والأشعار قاطبة، وأطعم من بكى من بؤسها الطرف، وبلسم وجع الأطفال في وطني. هذا هو الشعر، لا نحو ولا صرف. وهذه الشام، كيف الشام يا بردا، وكيف حال الأماسي إن أتى الصيف، وكيف حال اليتامى، كيف عيشهم، هل كفكف الدمعة أم أرداهم الضعف، وكيف حال الحقول، وكيف حال الحقول الخضر غوطتنا، أأينعت أم ترى قد طالها الحيف، وتوتة الحي ما أخبارها، أوهل ما زال في جذعها الختيار لي حرف، وحارتي ملعبي أشياء جارتنا، ومغزل الصوف إذ يلهو به الصوف، وذي حروف الهوى والحب كم عجزت أن تبرئ الجرح حتى هدني النزف. أبكي على الشعر أم أبكيك يا وطني، تطابق الجرح والتشبيه والوصف. يا ثورة الحب ثوري، خاب مسلكنا، ما يفعل الحب يعيا دونه السيف، ما يفعل الحب يعيا دونه السيف.

0: تاخذ اليوم ولا سويت شير.
1: أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وراديو صوت المندائيين. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا المقال حول سقف الجرأة إلى متى. في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة للحديث عن كل شيء، لم تعد المشكلة أن نتحدث، بل في كيف نتحدث وماذا نقول وأمام من. لاحظنا في الفترة الأخيرة تجرؤا متزايدا لدى بعض الشخصيات النسائية، تجاوز حد الجرأة في الطرح إلى انتهاك حرمة الحياء ودخول في موضوع

من للمرأة من التعبير، فمن حقها أن تكون حاضرة واعية صاحبة رأي ورؤية، غير أن الوعي لا تثبت قيمته بكلمات تمس ستر الحياء، فالحياء شعارا وموقف ولغة لا يرفع حين ينفع ويخلع حين تصبح الغاية الأضواء واستدرار الانتباه. ومما يدعو للأسف حقا أن تتطرق بعض النساء إلى أمور من خصوصياتهن ومواضيع لا يليق أصلا أن تكون مطروحة أمام الرجال، وكأن الحياء أصبح أمرا ثانويا وما أشد خزيا أن تهدر المرأة خصوصيتها بيدها وتحول ما ينبغي أن يصان ويستر إلى حديث متاح للجميع. هناك فرق بين التوعية وكشف المستور، وبين مناقشة قضية اجتماعية وتحويل التفاصيل الحساسة إلى مادة للفرجة والمفارقة. إن البعض يبرر هذه الجرأة بأنها صراحة أو كسر للتابوهات، وكأن الصراحة تعني إلغاء الذوق، وكأن التطور لا يكتمل إلا حين يصبح كل شيء مباحا للنقاش. والفرق واضح، الجرأة في طرح المواضيع الحساسة والخاصة التي لا يليق أن تطرح أمام الجميع قد تكون شجاعة في نظر بعضهن، أما الجرأة في طريقة التعبير عنها فليست بالضرورة كذلك. وهكذا جرأة لا تليق بالمرأة بل تسيء إلى صورتها ومكانتها. فالمرأة الواعية تحسن اختيار ما تطرحه وتنتقي مواضيعها ومفرداتها بما يحفظ لها احترامها ووقارها، ولا تجعل من مواقع التواصل مساحة تتنازل فيها عن أدبها أو حيائها. فقوة المرأة لا تقاس بارتفاع سقف الجرأة ولا بقدرتها على استخدام عبارات أو مصطلحات تتجاوز حدود الأدب أو طرح مواضيع محرجة مستهجنة ومخجنة لا تليق بمقام المرأة، بل بمعرفتها متى تتحدث ومتى تختصر ومتى تضع حدا للكلام. وحين نفتح المنصات على مصراعيها علينا أن نتذكر إن خلف الشاشات أجيالا تتعلم وفتيات يقلدن ومجتمعا تتشكل ذائقته مما نكرره أمامه. فما نراه اليوم مجرد كلمة قد يصبح غدا لغة معتادة، وليست كل شهرة نجاحا، فبعض الكلمات تجلب المشاهدات لكنها تسقط الهيبة، وبعض الجرأة ترفع الأرقام لكنها تخفض قيمة صاحبها. تبقى المنصات مرآة لأصحابها، والجميل أن يكون للإنسان حضورا يسمع، لكن الأجمل أن يكون له حضور يحترم. فالحياء ليس ضعفا ولا تراجعا، بل رقيا حين يكون في موضعه، ووعيا حين يحكم الكلمة، وهيبة حين يمنع صاحبه من قول كل ما يخطر بباله. ويبقى السؤال الذي يجب أن نسأله قبل الضغط على زر نشر: هل كل ما أستطيع قوله يليق بي أن أقوله؟ أحيانا يكون هذا السؤال وحده كافيا ليعيد للمنصات شيئا من احترامها، وللكلمة شيئا من قيمتها، وللإنسان شيئا من وقاره. كاتبة كويتية.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم. بشرى سارة لذوي الشعور السوداء وربما الشقراء أيضا، ولكن علامة إنذار أو لا نقول بشرى سيئة بل نقول خبر سيء اللي حملت وذوي الشعور الحمراء. غالبا ما يرتبط لون الشعر في أذهاننا بالمظهر والجمال، ويمكن تغييره بسهولة، لكنه يعكس في حقيقته تركيبة معقدة من الصبغات والجينات. وتشير دراسات حديثة إلى أن الاختلافات الجينية التي تحدد ألوان الشعر قد تكون لها صلة ببعض الخصائص الصحية، من بينها الاستجابة للألم والتخدير واحتمالات الإصابة بأمراض معينة. كيف يتحدد لون الشعر؟ يوضح رئيس قسم الأمراض الجلدية في جامعة بنسلفانيا الدكتور جورج كوتساليس لصحيفة واشنطن بوست أن لون الشعر الطبيعي تحدده كمية صبغة الميلانين الموجودة في بصيلاته ونوعها، وهي الصبغة نفسها التي تسهم في تحديد لون الجلد والعينين، وتنقسم إلى نوعين رئيسين أو رئيسيين: اليوميلانين الصبغة الداكنة والمسؤولة عن اللونين الأسود والبني، والفيوميلانين الصبغة الفاتحة التي تمنح الشعر لونيه الأشقر والأحمر. وينشأ اختلاف أنوان الشعر من تفاوت نسب هاتين الصبغتين، إذ يحتوي الشعر الأسود على النسبة الأعلى من اليوميلانين، يليه الشعر البني ثم الأشقر، بينما يتميز الشعر الأحمر بغلبة الفيوميلانين. أعتقد هذا موضوع خبط الصبغات يعرفوها جماعتنا صباغين السيارات. الشعر الأحمر والأشقر بالنسبة للشعر الأحمر والأشقر، ينفرد الشعر الأحمر بارتباطه ببعض المخاطر الصحية أكثر من غيره، يليه الشعر الأشقر والشعر الفاتح. ومن هذه المخاطر السرطان. يذكر الدكتور ديفيد فيشر من مستشفى ماساتشوستس العام بجامعة هارفارد لموقع واشنطن بوست أن أصحاب الشعر الأحمر يمتلكون بشرة شديدة الحساسية، تصاب بالحروق الشمسية بسهولة ولا تسمر، مما يرفع خطر إصابتهم بالميلانوما وهو أخطر أنواع سرطان الجلد. ويعود ذلك إلى اختلافات جينية في جين ميلانوكورتين المحفز لإنتاج صبغة الفيوميلانين المسؤولة عن اللونين الأحمر والأشقر. ووفقا لمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، قد يصل خطر الإصابة بالميلانوما إلى 3 أضعاف لدى أصحاب الشعر الأحمر، ونحو الضعف لدى ذوي الشعر الأشقر، ويرتفع بنحو 46% لدى أصحاب الشعر البني الفاتح مقارنة بأصحاب الشعر الداكن. ولا تقتصر المخاطر على التعرض لأشعة الشمس فحسب، فقد كشفت دراسة نشرت في مجلة نيتشر أن صبغة الفيوميلانين نفسها تزيد من احتمالية تطور الميلانوما حتى بمعزل عن الشمس. ومن ناحية أخرى، أظهرت نتائج دراسة نشرت في مجلة بلس وان أن النساء ذوات الشعر الأحمر
أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان عنق الرحم وسرطان المبيض. كفاكم الله جميعا شر كل الأمراض، وكفانا وإياكم. مشاكل البشر. أظهرت دراسة نشرتها مجلة كارنت بايولوجي أن أصحاب الشعر الأحمر يبدون أكبر من عمرهم بنحو سنتين نتيجة ارتباط الاختلاف الجيني برقة الشفاه وترهد الجلد عند خط الفك. شلل الرعاش. رغم أن نتائج الدراسات ما زالت غير حاسمة، أشارت دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إلى أن وجود رابط محتمل بين الاختلاف الجيني للشعر الأحمر وارتفاع خطر الإصابة بمرض شلل الرعاش أي الباركنسون. وترتبط الإصابة بمرض باركنسون بتلف الخلايا العصبية في منطقة من الدماغ تسمى المادة السوداء، وهي غنية بالصبغة الداكنة. ويرى كوتسا ريليس أن وجود نوع مختلف من الميلانين قد يجعل هذه الخلايا العصبية أكثر عرضة للتلف والموت، وهو ما قد يفسر العلاقة المحتملة بين الشعر الأحمر والمرض. استجابة الألم والتخدير. كشفت دراسة نشرت في الدورية العلمية Science Advances أن الاختلاف الجيني لدى أصحاب الشعر الأشقر أو الأحمر يرتبط بتغير في توازن بعض الهرمونات، من بينها زيادة مستقبلات المواد الإفيونية التي تخفف الألم، ما قد يمنحهم قدرة أعلى على تحمل الأوجاع. لكن في المقابل تشير أبحاث أخرى إلى أن هذا الاختلاف الجيني يقلل من استجابتهم للتخدير، حيث أشارت دراسة إلى أنهم قد يحتاجون جرعة تخدير إضافية بنسبة 20% تقريبا. وكذلك أيضا المخدر الموضعي مثل الليدوكاين المستعمل لدى أطباء الأسنان يكون أقل فاعلية معه، مما يتطلب إعطاء جرعات إضافية لتخفيف الألم. ويفسر ذلك نتائج دراسة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، إذ أظهرت أن حاملي هذه الطفرة أكثر عرضة للخوف والقلق من زيارة طبيب الأسنان، ويرجع السبب إلى ضعف استجابتهم للبنج الموضعي. لكن استجابتهم للمسكنات الإفيونية مثل المورفين تكون أعلى، مما يتيح إعطائهم جرعات أقل السيطرة على الألم مقارنة بغيرهم. ومع ذلك لا تحظى هذه النتائج بإجماع مطلق في الأوساط الطبية، فقد صرح باحثون من مايو كلينيك بأن الأدلة المتوفرة حاليا ليست كافية لتغيير طريقة تعامل الأطباء مع مرضاهم من أصحاب الشعر الأحمر، رغم وجود عدة دراسات داعمة لهذه الفرضية. ويعزى هذا التحفظ إلى أن أغلب الدراسات في هذا المجال أجريت على عينات صغيرة نسبيا، وغالبا ما اقتصرت على النساء البيض، ما يحد من إمكانية تعميم النتائج، ويجعل الحاجة إلى قائمة لإجراء تجارب سريرية عشوائية أوسع نطاقا لتأكيد هذا الرابط بشكل قاطع. ميزات استثنائية. لا تقتصر السمات الوراثية المرتبطة
بالشعر الأحمر على المخاطر الصحية، إذ تشير دراسة منشورة في مكتبة وايلي أونلاين إلى أن أصحابه قد يتمتعون بقدرة أكبر على إنتاج فيتامين دي في المناطق قليلة التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يدعم صحة العظام والجهاز المناعي، وقد يسهم في الوقاية من الاكتئاب. كما وجدت دراسة فنلندية ارتباطا محتملا بين الشعر الأحمر وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بألوان الشعر الأخرى، من دون التوصل إلى تفسير واضح لهذه العلاقة. وأشارت دراسة أخرى نشرتها المجلة الرسمية للجمعية الدولية لدراسة الألم إلى أن أصحاب الشعر الأحمر قد يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض حالات الألم المزمن. الآن الشعر الداكن، تشير دراسات حديثة إلى وجود رابط لافت بين لون الشعر وارتفاع احتمالية الإصابة بمرض الثعلبة البقعية، وهو مرض مناعي ذاتي يستهدف بصيلات الشعر، مما يسبب تساقطا مفاجئا للشعر يظهر عادة على شكل بقع دائرية ملساء. وكشفت إحدى الدراسات الموسعة التي شملت أكثر من 500,000 شخص أن أصحاب الشعر الأسود والدرجات الداكنة عموما قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة البقعية مقارنة بأصحاب الشعر البني أو الألوان الفاتحة. الشيب والشعر الرمادي، يبدأ الشعر بالتحول إلى اللون الرمادي عند نفاذ الخلايا الجذعية الصبغية في بصيلاته. ورغم أن الشيب أمر حتمي مع تقدم العمر، فإن التوتر المصاحب للإجهاد النفسي وعوامل وراثية قد يسرعان ظهوره في سن مبكرة. وتشير أبحاث معهد هارفارد للخلايا الجذعية إلى أن التوتر الحاد يحفز الأعصاب السمبثاوية على إفراز هرمون النورا بينفرين داخل البصيلات، ويؤدي هذا الهرمون إلى تنشيط الخلايا الصبغية بشكل مفرط واستنزاف مخزونها خلال أيام قليلة، مما يسبب فقدانا دائما للون الشعر. ويساعد اتباع نمط حياة صحي كالتغذية المتوازنة والنوم الكافي والإقلاع عن التدخين في تأخير ظهور الشيب بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية. ورغم أن الدراسات تكشف روابط مثيرة للاهتمام بين لون الشعر وبعض الخصائص والمخاطر الصحية، فإن لون الشعر وحده لا يمكن اعتباره إطلاقا مؤشرا تشخيصيا على الإصابة بأي مرض أو عامل خطر رئيسي. لذا أعتقد على أخواتنا وإخواننا أصحاب الشعر الأحمر أن يبادروا بسرعة إلى صبغ لون الشعر، تغيير لون الشعر، لعلهم يختبئون مما تخفيه لهم هذه الأمراض. جنبهم الله كل مكروه. وكما أوصي بناتنا وأخواتنا بعدم صبغ الشعر باللون الأحمر لئلا يشتبه بهم المرض ويظنهم من أصحاب الشعور الحمراء الحقيقية. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، قربنا على نهاية فترتنا لهذا المساء، ونقرأ عليكم هذا الموضوع الذي يتعلق بالعراق. العراق أمام تحول ديمغرافي آسر أصغر وخصوبة تتراجع. يشهد العراق تحولا ديمغرافيا تدريجيا بدأت ملامحه تظهر في حجم الأسر ومعدلات الولادة، بعدما سجلت معدلات الخصوبة تراجعا واضحا خلال العقود الأخيرة في مؤشر على تغير أنماط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلات العراقية. ويقول الخبير الديمغرافي والمدير العام للشؤون الفنية في وزارة التخطيط العراقية قصي عبد الفتاح رؤوف للجزيرة إن معدلات الزيادة السكانية بدأت تشهد نزولا واضحا بالتزامن مع تراجع حجم الأسر وانخفاض معدلات الخصوبة. وتكشف مقارنة الأرقام حجم هذا التحول، فبينما كانت المرأة العراقية تنجب في المتوسط نحو 6 أطفال عام 97، أظهرت أعداد عام 2024 انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 3.1 ولادات للمرأة من سن 15 إلى 49 عاما، وبالتوازي تراجع متوسط حجم الأسر من 7 أو 8 أفراد سابقا إلى نحو 5 أفراد. ولا يأتي هذا التراجع بمعزل عن التحولات التي شهدها المجتمع العراقي، إذ يربطه رؤوف بارتفاع مستويات التحضر والتعليم، حيث تسجل المناطق الحضرية والمحافظات ذات المستويات التعليمية الأعلى معدلات خصوبة أقل، كما أسهم دخول المرأة إلى سوق العمل إلى جانب تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إعادة تشكيل خيارات الأسر بشأن عدد الأطفال وتوقيتات الإنجاب. لكن انخفاض الخصوبة لا يعني أن العراق دخل مرحلة الانكماش السكاني، فمعدل 3.1 ولادات للمرأة لا يزال أعلى من مستوى الأحلال السكاني البالغ 2.1، وهو المستوى الذي يحافظ على عنده السكان في الظروف الأخرى الثابتة على حجمهم من جيل إلى آخر. وبذلك يستمر الزخم السكاني في العراق لكن بوتيرة أبطأ. وتشير الإسقاطات السكانية لوزارة التخطيط إلى أن مسار التراجع قد يتواصل خلال العقود المقبلة، مع توقع انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 2.3 ولادة للمرأة بحلول عام 2050، ليقترب تدريجيا من مستوى الإحلال. ولا تطرح السلطات بحسب رؤوف مسألة تحديد عدد الأطفال، بل تتجه المعالجة نحو تنظيم الأسرة والصحة الإيجابية الإنجابية عبر نشر الوعي لدى النساء والرجال وتشجيع المباعدة الصحية بين الولادات والحد من الزواج والحمل المبكرين وتقليل حالات الحمل غير المخطط له. ويبرز تمكين المرأة تعليميا واقتصاديا أحد العوامل المهمة في هذا المسار، إذ أظهرت بيانات التعداد ارتباط مستوى التعليم بقدرة الأسرة على التخطيط لعدد الولادات في وقت بلغت فيه نسبة الزواج المبكر بين النساء نحو 24%، مع اتجاه نحو التراجع. ولا يواجه العراق اليوم أزمة انخفاض سكاني، بل تحولا في شكل النمو السكاني نفسه، أسر أصغر وخصوبة أقل وولادات تتراجع تدريجيا في مسار قد يقود بحلول منتصف القرن إلى الاقتراب من مستوى الإحلال السكاني، بما يفتح الباب أمام مرحلة ديمغرافية مختلفة عن تلك التي عرفها العراق خلال العقود الماضية. المصدر الجزيرة.

ابو السوالف عالسلاطين يا ابو الخير ليش تفي الخيرات على الجيران وعيالك مساكين عيالك مساكين.

0: هواي احزاب وشوية الحياطي شفتك من بجيت لوحدك ما حد بتشوي.
1: أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم وراقت لكم مواضيعنا وأغانينا التي قدمناها لكم خلال فترتنا هذه. كان معكم زميلي الأخ بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.
0: بجيت لوحدك ما حد بتشوي، لأن ما تحتاج دمعة بدون غيره، ومسحت دموعهم من هدة الخيل، وحفظت عروش وشيوخ وعشيرة. ياهو الماشرع من نفط كركوك، وياهو اليوم يعزم